0: لا كاري نختصر لا كارو يمسير سبق جنوك أكا وخوشة سيستانا كاكبكا التسف سببر أكا الأخرق اللي خسن إبرنوني كيت بردون تبخيت سما ديوش تتاي أكا نيرا خسن وكنترول هناي كيت بردون تبخيت تاي سما ديوش تت كنا تيخان والوني خيانا ناكي ونحي بادري Yo que empecé con esto, ya era tu padre, como era y era que tan, Señor. Perdóname, Padre eterno. El Dios santo, perfecto, te malo y era que tan,
1: Señor, aquí estoy.
0: Yo que me era caca, hincho una caja. Ana, no que viste, Jano, vale, Aronac. Majaronac. Saucaronac. Ajuaronac. Perdónanos, Padre Santo, Dios mío. Aga hinchuja su mano. Vos te trompetes, tirik pana y su macoyan, Padre. El día del arrebatamiento, tirik pana y Señor. El día del rapto, tirik pana y Padre eterno.